0: amenable to small satellites as opposed to the bigger payloads that we put up in Mir and Geo orbits. So there are advantages, people will tell you. I don't know whether they'll be shouting about this, but you need thousands of those satellites to cover the globe, to provide you with the coverage you need, to give you the 3D position and time. And so there is that question also of how many satellites, and given the players who want to build their own systems, they're actually cooperating. They're trying to have global coverage. And so you are going to end up with hundreds of thousands of these things.
1: And of course, I know a lot of astronomers who really dislike just how quickly we're clogging up our skies.
0: Yeah, and so this syndrome, that the Kessler syndrome that we talk about, which is that space becomes unusable because of debris, So once, you know, things start exploding and so on, how are we going to manage debris is a big issue.
1: Yeah. Another big focus for you, Washington, is supporting the next generation of engineers. And to that end, you're currently a trustee of the Science Museum Group and chair of the Royal Academy of Engineering's African Engineers. In fact, I gather you've recently been out to Nairobi with that hat on to help encourage young engineers there.
0: Yes, I think this is quite important. Actually, it refers back to the threats that I talked about and my belief that the young generation are the ones who are really going to have to help us try to clean up the mess. And the Royal Academy of Engineering has got some very good Africa-facing programs. The Nairobi trip brought together young people from around Africa, pitching ideas and some of them winning a little bit of financial support to develop those ideas going forward. We're very excited. We will be supporting them, mentoring them, so that we can get them to go to the next stage and potentially even commercializing what they produce.
1: So what advice would you give the next generation?
0: If you want something, stick at it and seek support. I did a lot of that. I was reaching out because I've had that burning kind of fire in my belly to try to do something.
1: And for you personally, you clearly have strong ties back to Africa and back to Kenya in particular. Do you feel somehow as though you want to give something back when you see so much talent there that needs to be nurtured?
0: Yes, it's a very interesting question, Jim, in the sense that when I finished my PhD, people were talking to me about going back, because that's the expectation, you know. You got your doctorate, now go back. Because they thought that's the way that you'd maximally contribute. I took a different view, which was that the environment back there then wasn't conducive to me giving my all because of the corruption and things like that. And I felt that I would be able to contribute to Kenya and Africa much better from here. So I always had this giving back thing in my heart. But, you know, as I say, I've done a little bit. Including now that we're building a brand new university in Kenya, which is very much tied to Kenya's Vision 2030. Kenya wants to become Singapore in the next few years, they say. And this university, which is being built in a place called Konza, it's called the Kenya Advanced Institute for Science and Technology. I sit on the council. I was asked by the government to do so. Because I think that there are two future big things. One is space, and one is Africa.
1: Washington Yoto Ochieng, thank you very much for sharing your life scientific.
0: No, you're welcome. Thank you very much for having me.
2: This is the BBC World Service, looking into how home and work can be adapted to improve life for people with ADHD.
3: It's a condition that affects how people focus, manage their energy, and control impulses.
4: Creating a space with movement-based activity in mind is really important.
2: How to thrive with ADHD. To listen, search People Fixing the World online or wherever you get your BBC podcasts.
5: This is the BBC World Service, and on our website you can explore more of our programmes, from documentaries to science. Listen and download at any time by going to bbcworldservice.com. On air, online and on smartphone, this is the BBC World Service, the world's radio station.
6: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
7: Is it some other local mobile, online and radio? The Mahalalef SBS Tigrinya.
8: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني 25 جنبت 326 حد ساعات دالنيات حستو قربنا لنا فلما حزبتات ابورجينن تورس ايلاندرن تنتاوين وننتن زلوم مدبنا المحلال فلزلنا مخانم افلتو كنهبن فطو بزد ما اس بي اس تغرينا نزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلين تحلفون زلون عبيت عدي كبري هب أوشتن وطان زركب هزب إرتران مبل سلاسان حموشتن معالتنا تنتو يخبرارلو نزم غنيات بمكبار كابتم عب إسران أربعتن قمبت شنج عتميتن تسعان حدن نابس مراز آتو ناي فلما تقادل تزخون داني إلغارزا بزعباتي كونتات ندحري تماليسو سمعيتون تايكم زنبرن سفت سما كونتاتن أزن تيلنالو أبنائك على محتد مدبنا كان غربينا إداغا إلكتريك زسرحا مكاين زحالف ورحي ميازي أبا أستراليا حدش كبروسن أمزجي بوم مشت آتات كالا أي إدوي زيغل قلنا إلكتريك مكاين إي في دما بتمساسالي بين هاري وسخوم نزم الكت تحستو ألنا لغنا سددلنا تبتابارلو أرساتهم وقعو تنبل مبل سلاسان حموشتن عامتنا تنت إرترا بالعلدم كتقايدو أبتعلت أمريكا أب مونغو أسمران واشنطن حدش معرف كم جمرة أفليتا President ISIS مسكود داي أمريكا زولو توقسو بهدات كم زريو تزاريبو حوحاتون بمخنيات مبل سلاسان حموشتن تنبل بعنا تنت إرترا مل اغتيوهانا سديدو زبلون كال زحازر يتحستيو دحر زينا كان قربينا نخل مدباتنا نمكتال مسانا حبيركم كتان هزو عدمكم عدالاو نقرامنز مدب بينا سمره حج بغطا نبلتاو زينا نيلومي سوني إسران حموشن قمبت كلتشن إسران شدشتن استدالو زيناتات يقربو لكم فلما أرساتهم لومي فدرال مرجع انتزكايد نيرو سلف وان نيشن لألي سحام سانجعة تنزخون منابر تحت واي بايتوك حزم خالك بالحدش مصنعتي أفليتو واشنطن دي سي أب أفدق وايت هاوس تقبرناي توخص من الوات ملكت مرمرا يغتسلالو ويستهام يونايتد كابزر زرقان تاتات بريمير ليك انجليز كتورد كلاتو تنهام قن نسك اللاد حنا ازي ريدي اس بيس بقام قوات قرنيات بنو مدبيو أرسات زينيكم كسومة أنيكم سمعتنا زرزرات في سعب تكال مرمر ريد بريج جروب اند أكسنت ريسيرش لومي فدرال مريجان تزكاد نيرو سلف وان نيشن كسا أربعان شعاتن يغلي تاكساب حمسان شعاتن زخون منابر تحت واي بايتوك حزم خالة كبل حدش متنعتو زرقيحو كموتسيت ناي سينيتر بول هانسن سلفي أنصار إميغريشن وقعو سلفي تقاومو كم زخونون مقابرو بزد ما سلفي تمرت وحد منابر حيزو كترف سلف لبردما ناين أسان منقص كوينو مترفيلو تنتاني ريد بريج أليكس فاين اتزم عبل زولولوتي هزبينا بوليتيكا يماني دللي سلزولو زيكونس انتقنا عدمتي بسنك كبر من نوابرو تسبا سلزو قروتونا أب عبيت سلفتات زينوبرم امنت سلزت فونيو إلو بزعباتي أب واشنطن دي سي أب دقا وايت هاوس تقبر ناي توخص من الوات زملكت مرمراتاتي قطولو لو أبتي فتسامي أبالات أقل قلوت حالوات تسأتان تي متقعات فتسامي استباهل السب توكيسهم قتي لهم يم تي توخصي پريزدنتا وكاتري نقزي وكعطوك أسي بنيرو پريزدنت أمريكا دونالد ترامب أبتي تي أقات أم تفتسامو الوان أبوشت بيت منقص وايت هاوسي نيرو قد أتقن أقات أمون نايك أدم كوميشنر بوستن إد ديفيس كم زبلو حاد شقوط زلو نتسل سبنتي أب وايت هاوس نبرا كبيد تأتا كم زي حالفو يقلت
9: When you look at the location of this assault, is this a suicide mission or is it a real assault on the White House?
8: I think the former is a suicide mission. زبليو كمز مثلاني اترئسة قتلة تاوتال اخو زيادة تغلو اللوو أبدا دبوا معرب باكستان تركب كتما كواتا أو راجا بالوچستان وتادرات زعانت بابور إلاماز قبر متقعتي بوحدو إسران أربعتن سبات قتلو أبتي كبابي أبدركب هوسبيتالات زر حقايم لألسال أساس قصول سبات كم التقبولو حيالو كباتاتم دماب تنكر كنتات كم زركبو قلسو كابتو بوتاز تساء الزتل على سئلتات أبو أونلاين تزرقي حزول لو كم زملكتو اتينا تكوي نغخل التكابتا نايتا بابور مخاين كم زقلابت أن حاو

0: sbs.com.au/audio.
1: ኩራ ሰማትና ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ልኡኽና ሰደድልና ጸብጻብዩ ኣብ ናይ ሎሚ ጸብጻቡ ብዛዕባ ወግዓዊ ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ዝምልከት ዝተተሓሓዘ ዝበዝሐ ትሕዝቶ እዩ ናብኡ ከብለኩም።
2: ሰላም ጥናሃብልና ከመይ ቀኒኩም ኩብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳሎ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ወግዓዊ ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ድምቀት ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ። ኣብ ትዕለት ኣሜሪካ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተንን ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝተኸፈተ ኣፍሊጣላ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ተበግሶ ብህድኣት ከም ዝርእዮ ተዛሪቡ። ሕወሓት ብምክንያት መበል 35 ጽምብል በዓል ናጽነት ኤርትራ መልእኽቲ ዮሃና ሰዲዱ። መገዲ ኣየር ባድር ካብ ናብን ኣስመራ ንግዳዊ በረራታት ጀሚሩ። ኢትዮጵያ ግብፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ፃዕረይቲ ዕንቅፋላ ክትብል ከሲሳ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዛዕባ ጽምዶ ተቃውሞ ስሚዒሎ ናብ ዝርዝራቶም። ወግዓዊ ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ድምቀት ተኻይዱ። ወግዓዊ ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ጽንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ ብሰዓታት ሕቕትሪ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ብልዑል መዓርግ ተኻይዱሎ። ኣሜሪካ ኣብ ትዕለት ኣብ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተንን ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝተኸፈተ ኣፍሊጣላ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ምስ ጉዳይ ኣሜሪካ ዘሎ ተበግሶ ብህድኣት ከም ዝርእዮ ተዛሪቡሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ በዓል ናጽነት ንሕሉፍ ተጋድሎታት ብምዝኻር ዓመት ዓመት ዝዝከር በዓል መለክ ጉዕዞን ገስጋስ ተልእኾ ሃገራዊ ህንፀት ወረዳታትን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባሉን ካብቲ ንሕናን ህዝቢ ዓለምን ሃንቀው ንብሎ ርትዓዊ ኣህጉራዊ ስርዓትን ዞባውን ናይ ምክባር ርግኣትን ምትሕጋዝን ረሃዋን ጥምረትን ሽርክነትን ተነፂሉ ስለ ዘይረ ዓለማውን ዞባውን መቓኑ ብወድዓዊ መወከስታት ተዘማድነትን ክንፈልጦን ክንድኦን ግቡእ ዕማም እዩ ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመድረኻዊ ሚዛን ኣሜሪካ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብሪ መገምገሚ መወከስታት ሰሪዕኻ መርትዖታት እናውሃለልካ ኣብ መሳርሕኻ ምንባብ ከም ቅጥዒ ኣብ መሓዝ እቲ ተርእዮ ከቢድ ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነ ህወኽ መደምደምታ ካብ ምሃብ ዝያዳት ዕግስቲ ከም ዝሓትት ኣብሪሑ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቬኔዙዌላን ኢራንን ዝሰርኣይ ምዕባለታት ተመልኪቱ ክምለሱ ብዝግቦም ሕቶታት ዝፈኒዕ ምቕራብ እኩናት ኢራን ስሕታን ቅማረ ዝደፍኦ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ምንባሩ ዝመጥእ ስለ ዘይኮነ ምስ ርዱእ ሓደጋታቱ ደው ክብል ይግባእ ክብል ፀዊዑ ኣሎ። ህዝብታት ካብ ዝላደየሉ ብሉይ ኣህጉራዊ ስርዓት ምውፃእ ግድነት እምበር ሕርያ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰት ፕረዚደንት መቐፀልታ ባርነትን መግዛእትን ዝኾነ ብሉይ ስርዓት ተኣልዩ ሓዱሽ ናይ ርትዕን ፍትሕን ኣህጉራዊ ስርዓት ምምፃእ ዘይወንዘፍ ተልእኾ ደቂ ሰባት ከም ዝኾነ ብምሕባር ከም መቐፀልታ ክብርታት ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመዘኻኸሪ ዝኸውን ኣብ መበል 80 ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ብኤርትራ ንዝቐረበ መርሓ ጎደና ዝሕግዝ ሓሳብ ዘርዘሩ ኣሎ። ንጎደቦ ቅርና ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ብዝምልከት ድማ ዓለማውን ተኣፋር ሕፍነት ናይቲ ጎደቦ ምዝ ኣብ ሆርሙዝ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ዝያዳ ጎሊሑ ስለ ዘሎ ጣልቃ ምእታው ዘይብሉ ብውዕል ሃገራት እቲ ጎደቦ ካብ ዝቆመ ናይ ሓባር ድሕነት ኣልያ ካልእ ምትካእታ ዝረያት ከም ዘይዋፅእ ዳግም ተነፂሩ ከም ዘሎን ብዕቱብ ክስርሓሉ ከም ዘለዎ ዝተጠቐሰ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ዝያዳ ኣቓልቦን ስራሕን ከም ዝሓትት ጎሊሑ ምህላው ብምሕባር ብሓፈሻ ተመሳሰልቲ ባህርያት ክረአን ከሎ ብድሆታትን ፀጥ ሃገር እዩ ተባሂሉ ክጠቓለል ከም ዝኽእልን ክፍወስ ዘለዎ ቅልውላዋት ከም ዝኾነን ጠቒሱ ኣሎ። ከም ግብራዊ ቅድሚ ኩነት ናይ ወፃኢ ምትእትታዋት ምወላ ክቋረፅ ግድን ከም ዝኾነ እውን እቲ ፕረዚደንት ተዛሪቡ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ንዘቤታዊ ጉዳያት ተመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብቐንዱ ናይ ህዝቢ መነባብሮ ብቐዳምነት ናይ ዝተወሰነ ከባብታት ብዓብዩ ንሓዋሩ ግን ካብ ቁጠባ ዕንጋሎ ዘገላግል ኣፍራይነት ዘሕይል ምህርቲ ብዘላቕነት ዘካዕበት ክኸውን ከም ዝኾነ ብምሕባር ዲፕሎማስያዊ ሓበሬታ እውን ግንባራት ከም ዘጠቓልል ብሰፊሕ ሕብሪ ኣሎ። ብዚ መሰረት ናይ ፅርግያታት ንመጓዓዝያን ፕሮጀክትታት ብከምዚ ዝተነድፎ ክዓቢ ናይ መንበር ኣባይቲ ማዕረ ማዕርኦ ክድረኽ ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣገልግሎት ምስፋሕ ድማ ምድንጓይ ቅርባት እንተዘይኮይኑ መበጋገሲ ኣብዚ ዓመት እዚ ክስራሕ ምዃኑ ብምሕባር ትምህርትን ጥዕናውን ድርኪት ክግበረሎም ዓብዪ ትፅቢት ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ውፍዩን ፃዕረኛን ከምኡውን ተባዕን ተፀማምን ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ልማዕታዊ መኸተ ህንፀት ሃገር ዘይፍለ ሓይልታት ምክልኻል ከም ሕመረትን ድርዕን ጠረፍን ስለ ዘሎ ሓበኒ ይልበስ دحر مبال مثلا خلات انت اللوون سكفتا يلن كسانو إلولوم أبز علت زي بريزدنت أمريكا دولان ترامب نينكو أبز حكومة أطونا محلالي فلو أبز قرب أوانات قزو ناب إيرتران كيح بحر المليسو زبهار زلو بريزدنت حبرات منقصة أمريكا دولان ترامبون بمخنيات ببال سلاسان حمشن عامت معالتنا زلنات إيرترا نهزو المنقصتن تهاجر نينكو أبز قوش حكومة الاقتصادي دو كبليو شاواي تستبال معكن زينا إيرترا فلي تزلو تبريزدنت مال أطون حيال منفذ نعات بيترا كمون لتهزبين هاقراو لألاو نتزلو توفاينت كمزا خبرن كمزا ننقلي سويبل التي أبشا بايت مربب حبريتا أقل قولت زينا إيرترا تزرقح زلو زحف دوز ساخي ترامب مستي أبز حلف عمت ناب بريزدنت إساسا فورك زل أخو من أختي بززانة سمعيت نمعوالن حبراو سلامن زوباق أرن أفريكان كأيح وحرن حبير كان مسرحن نقد متمسقامن وانو قداي مخانو أمناتو كمز قلت أتحبريتا عمل كتلو بتماسس على مجدد صحف قديات أمريكا مارك روبيون ملقط يوحنا أم حلالي فلو نسو أمريكا منغو أسمران واشنطن حدوش معرف كمز جمرة كمز فلتاتيو قليل سوزلو بسم حبرات منقصة أمريكا أنكو عنا مبل 35 عمد بعلنا سنة إيرترا بسحكم مبل أبز حدوش معرف زمدنا حبرات منقصة أمريكا إيرتران متأسار منقصتنا بزيادة كعموقن حبرا وبلس قنان دحنتن بحبار كنسرحن تسبي تقبل كبليو مارك روبيو قليل سوزلو حوا حاتون بمخنيات مبل 35 سنبل بعلنا سنة إيرترا ملقتي وحانا سديد الله ملقتي سنة يتمنيت نهزب إيرترا زبل اتني حوا حات ملقتي هزب تقرأي المريح ودبن حوا حات مثل عرس وسان هزبتات كابزل لهم زي النقانة ومتكلاو أمنت بمقاس هزب إيرترا من 3 عامتات أدل كاب على خانم وسان زكاير كاو ألسي زل لهم دقاف حقل سنحم يوم عبز سنبل مبل 35 عمد معلتنا سنة تكاون أزقوام زيدة قيمون كرقاق سنوكا يفوتو حزب تجران حزب إيرتران نوح عمتات أبو زكاير وفتح وقالسي كم حزب أحمد أنصبقون حبرا عوز تدققفو حوات حزب تاتي يوم زوال حوحات حزب تجران مريح ودو حوحات حزون مس حزب إيرتران خونك حلو حزب تات أبو سناي قربتنا نحزنة استسرت سلام وركبن حبرا معوال انكتنا خرز اللون بحقنا قلسو حزب إيرتران ونزر كبن محزنة عمت انخار جامكا كمت واسا بمت ماريو كبل مجلس أوطي اللهم مجد أير بادر كابن نابن أسمران نقدو برراتات جميرو مجد أير بادر حدو شروع نقدو برراتات كابن نابن أسمران كم جمرة فريت الله أز مجمار بررازي إت مجد أير مسمراتو أبزس حلو زل أوان زمت سخوينو أب كرب أوان ناب إستانبول كايرون حدوش مسمرات كفيت الله بحقرو معرفون فرد سمراء أبز تخايد نايم مبسار سنسرعات لعلوة سلطان كلتين هقرات مرحة تتكال انتراخي باميام وانا ديكتر سيبيل افيشن ايرترا اتو باولوس كحسايا بزاسم عقال ازي مقدة اير بادر كا بورت سودان نا بس مراز جمرو نقداو برارا نا بهاقرات افريكا ماخلاي مورا انزقو عاشو قياشو سفيحن توسخة مرجعتات نزفتر مخانو قلي صلوهم سراويت مكلخال إتيبيا بزعبا زمدو تقاوم اسميحو سراويت مكلخال إتيبيا زمدو زبحال من قصاص نوالاو نت إتيبيا سقات ندفتيرو كوسلو بزعبا زخال سقمتي ندبلوماسيو محاورة سبكم زفلتيو حبير زلو أب سراويت داريكتر وصاص زمدناتات نوتهدراو متحبار مجر جنرال توشيو مقمشو نز من قصاص نبايتاك نور رئينايلو من قصاص نزكايرو أكالاتو ناتنكي غلو أدو داريكتر نز زفلتا بعسران كلتن قمبوت كلتش عسران شدشتي مساقراو تليبجين إتيبيا بزكايرو كالم حتتيو التي للعسرة دقائق زجفنا قلم حدد ملو تحستوه ابتد سمدو زلو من قصغازة الكوريو از قلم حدد نايز مجر جنرال سمحلا لفا زي تفرالي تقومت ايتيبيا كاب سودان ايرتران مزمزول كسبات عبور سودان زقبرو اخي بازر فيديو دحر ملقاقو معلتات انحيو مجر جنرال تشوما اب قلم حددو كاب زقربا قزيت حيزو سمدو زبل من قصغازي كاير كم زلو بمدقاس سرلو آلاو نتكبل توي عوالوام كاتسيلو كسادوم بأرو اتفارون كسمادو بزدليو إتيبيا ويانا بزكواب زلو جلتاتن زفاترو من قصاص مخانو كسيس الله سراويت مكلخال بناتو من قدي أبي إتيبيا نزركو التاشيتات محور سواو ديبلوماسي بزعباز قدايزي قبور ديت كلوم عابي سراح كمستعامامون غاليس الله اتوم التاشيتات قنزاب كلوم استدليل المخنيات تميجر جنرال كبر رحن كلو بفلمان أمباسادراتهم كرواسل زخون أباي تاكنورو دعينا نزولو دماء بزعباكو سزادلوم زخلسو قمتي نفلات المخانو تزاري بلوم مز حساب استأسسر قدايت صباح نكو عبيسو قم تزوز ساد كونتات انت تلاعيلو نايمان فقاد محتاط كوان تزيد ليه فتوتنا مسانا سر حسابات نايوز آسابات نز حساب كمز قنزاوه مقوار قبو سلزخوان ايو كبليو بريسي زلوان ሜጀር ጀነራል ተሸመ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃይ ጉዳያቱን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሳሳሊ ስራሕ ከም ዝዓምም እምነት ከም ዘለዎ ወሲሑ ገሊፁ። እዚ ምንቅስቓስ ንሰላምን ድሕነትን ኢትዮጵያ ኣስጋኢ ተገይሩ ከም ዘይውሰድ ዝተዛረበ እቲ ዳይረክተር ነቲ ሓሳብ ንምትግባር ዝውሰድ ፅጉምቲ ብዝምልከት ግን ኣጠንቂቕሎም። ኢትዮጵያ ግብፂ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ፃዕረይ ትዕንቅፈልንላ ክትብል ከሲሳ። ግብፂ ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስ ኤርትራ ክታም ምስምምዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ሰላም ንምትዕንቃፍ ንምዝራግ ትንቀሳቀሳላ ክትብል እያ ኢትዮጵያ ከሲሳ ዘላ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጉይታቸው ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ካብ ካይሮ ዝመፀ ዘይሃየ ናፂ ውዲት ነቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ንምዕንቃፍ ኣቓልቦን ምስራቕን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም። ኣምባሳደር ነቢያት ከም ዝገለጾ ፖሊስታት ግብፂ ነቶብ ቅርና ኣፍሪካ ዘሎ ምርግጋእ ንምዝራግ ዝዓለመ ታሪካዊ ድሕረ ባይት ኣሎ። ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምብፃሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ኣብ እተኻይደሉ ዘሎ እዋን ካይሮ ወጥሪ ክትፈጥር ምፅንሓ ለመድ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ግን ድሕሪ ዘይምለስ ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢን ምስ ሚኒስትር መጓዓዝያ ካሚል ኣልዋዚርን ኣብ ኣስመራ ዕዶታ ብዝገበረሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ስያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ዝተፈረመ ኮይኑ ንወደባት ግብፅን ኤርትራን ብቀይሕ ባሕሪ ዘራኽቡ ናይ መራኸብ መጓዓዝያ መስመር ምፍጣር ዝሓዘ ምዃኑ ዝዝከር እዩ።

كرة سمعتنا نابت زوق التل مدبنا مالت كالم حتت مس تقادا لاي دانيل غارزا قد مسكارنا بزاناي برخت منقصة باع وافكرا ما تبلزيما كتزاني وعدمكم.

0: نيل غارزا ادمي اخبيركا نزعلالك تقبر سلاز فتخة ازي مسكنكا
1: انو نيغني اللي بينين ازي خبور احلت معات حواتنان اياتاتنان بسوتنان ايوتهم زخفلو لو بسنقلو لو بليونك استعصرو لو مستدبي لو ناتنس ازي اننبه سلاسان حمشان عمت بنات احاجر حيزنا نبقل مخا اخم ذكرو اخم زيلنا كبرا قاتانيوس لذي نزعد لزمركابي انوان عقوسي هو التاريخ نزخ عنه كأي كمان نجزي أسهر مسكانا يقومنا مالك
0: طبعا حجز اللقاء يكون نتاعتا يكون نانكن قلت أبوات آخاتنا برز اللقاء وتهدراو ساينستا ماهيركا كالكالون اللقاء قلنا بتي أبو مسالة سنحو مشان عمد زنبري من إسي تقادا لي دانييل غارزا إخمال سكا مستم قداموت نبيت كرغيش كمزا أتخا إخا قليت كال ليمو اسكي تزنبري هواهو كابي تبقيشكم بفلايد ما بتن مودة إلتات إلت إسران سلسن إسران أربعتن ولا خب إسران كلتن قمت شنج عتمي تنتس عن حدن كتمر ليها سكينة وملسنة
1: هو لومي ثلاثان حمشن أحنا تحالفو كتب الكلفة بينا ويكنو الكلنا كل ناسي كم زي سمع لقين سمع كان يوحكي أبو نفس خمس بسحة سبات كأدم ميك أدم ما زي كيرم كم تمالي لهم كألو لخلو لما نمس بسحة جخل بقى ما جميرو لکه گزیه تشمیه ولول مالاتیو آنت مالو خیلی تمانی که اکور نه ناقل تمیتن سبعان حدن به مرحنت نای حجی جنرال کوین زلو مالات شو خواه تا داده لحد تخلیه هفته سنده مرح بشن اخ گنبار گنده کم ریزر بو خوینا مانا با اتوکینات بزرح تسات فول نای نورم بجه که گلگل احاطات نه ناز نورا بفولی تخدا بطولون تاسی خوناوی برگیرات کلنی رن تر اقوینم نو گلگل تسددی هم هنا تخول تحیل خم ریزر بخوف کبلای کلنی قال حيل نون بشنخ كرن نيرو أبت جنبار جنبار كرن زقرفنا يوم مالتيو بالسرفته ومسرفنا نحنا خم إزي هنا تسوت على نيكور عزازي أو كابي جندع أبت الحريق مالتيو أقول نحنا إذا كنا ثابتنا تقيرا تقيرا مسكدة ناب نسمرة بتنا نستي حد من زمرات علي قل أورنا سعبنا من نسمية نقد مينا تسوي تعلو في كورس إذا كنت قريب الحريتيو كم زين دابلنا إن فاكت أب على نفاسيت مسبة حنا ذكرني اتوم دخيمو مترفو سراويت ناي ايتيوبيا قالي ام دادا قمو مخد نيرم حدش دم وعي مالتيس شعو زقتل وم او مخد زعبي وم ينخون زقلو مالتيسين او ام داس ساقرنا ينا ندحي ام نتنرنا انقهو تقيمات كم تنفلتو كل شاء غاسب مقهو يجميرو دارقانا يمشد كخون كلو حز كبل كلو قلنا محازو ننفاسيد تتقينا يذكرنا حانت بطلو نون ناي امحارا شالك امالتيو قنو حد حتى واحد اللوا أركوا بدبر بيزن تخصيت خاصتني على بدحي خوينا ما رأسي نحنا حنجي ترجع ترجع سنة خير زلنا تي بيزن كأخم تفضل تخص ترجع ن بعد أخم تدخل خان تعدام مالتي كابس مرة بعد أخير كل خان يمان دلوا أو تي قوتات تخص مسكفو تقول سراويتنا وقوت أخ تقص قال خير تنيرو من قوتها بر يخص لزهونة مهدا مدا أمبر ما واقع خونا يكني خم ساتجي قوتها يكونن سلذي مدرفون دحام دي أصلا بعد كي بس حمانياتوس أي سؤال يتدخل الزخنة تعامو ذلو نزيهم يتدفو قال أخذ ذكرن ودي إفرين مالاتيو سلحاتي إفرين مالاتيه سلحاتي إفرين ونأتخوا بنا مسانا إنيرو كم زين بابلنا ما كم بذكر كشاعتنا نسمرا قنك نعطو عين خيرينا نيرنا كدائل أبا ينقر تسألعون أبي خيركم ذلو انتا يدفع حزالو نعنا ونحكة تي خطاي قلتو في نيرو تي تم أبالتات توم بشنخ دوبو بزموصو نورنا وعال كليبوس ماي حيلي ماي بعل مسنا حقوس دلوهم كعب بيشن قربان بيتو مسنا تقوان يروم حجة ملقتات المحلال في نيرو كل سبك بحقوس بمالتي بتقدر تمالتي أزيو زدنشو مزخو لعرمشش حيلي كاب ميخا كندي عمتات قتيرو كخيط أنحس بخمز بحات إرقذي فركش كشيلو كحدن في أخلخا نبرنا في المئتات ذكرنا حان تخبتن عبيت دي رسعانك أنت عيرا ود سلومن زل أخا ملأخت نيرا بيطر سلومن كان حد العلوانة بلتكاوي بيت أخات حبال كوينو كل جزيع بتهدرا وكميتي ويالك بتهدرا وكمساتكم كل خاقن العلوانة عزاز كوين سارة سلد نبرا شعوون وها هنيرو إسايا ساي نبرنا خقر تنعي لندن ዲስካሽንስ ኣብ ሱዳን ኣብ ለንደን ኣብ ገለ ዝግበር ስለዘለና ኣብኡ ከይድ ነሩ ማለት እዩ ናይ ሰላም ዝግበር ዝነበረ ምስ ኢትዮጵያ
0: ምስ ደርግን ምስ
1: ሓጎስ እንታይ ኢሉ ሰዲዱ መልእኽቲ ዝከረኒ ድሕሪ ርባዕ
0: ኣብዚ ምእንቲ ግልፂ ክትከውን ንስኻ ናይ ሬድዮ ኢኻ ነርካ ስለዚ እቲ መልእኽትታት ብኣኻ ቢል እዩ ዝመሓላለፍ ነይሩ ስለዚ እቲ ቀዳማይቲ ረኽቦ ዝነበርካ ሓበሬታስ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ካበይ ናበይ ዝመሓላለፍ ነይሩ እንታይ እቲ ሓበሬታ ግልፂ ምእንቲ ክትከውን ኢለ
1: ፅቡቅ ኣለካ ኣነ ከም ሬድዮ ኦፕሬተር መጠን